إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شرع المواسم والأعياد لحكم لا تحصى وتقدر. الله أكبر. أعاد علينا من مواسم فضله ما يعود في كل عيد ويظهر. الله أكبر. ما أحرم حاج واعتمر. الله أكبر. ما لبى ملب لله وذكر. الله أكبر. ما دعا الله داع وشكر. الله أكبر. ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر. ما طاف بالبيت العتيق طائف واستلم الحجر. الله أكبر. ما سعى بين الصفا والمروة ساع فأدرك الظفر. الله أكبر. ما وقف الحجيج بعرفات وصفوا من الآثام والكدر. الله أكبر. ما ازدلف الحجيج إلى مزدلفة والتقطوا الحصى وذكروا الله عند المشعر. الله أكبر. ما رموا جمرة العقبة واقتفوا الأثر. الله أكبر. ما نحر الحجاج وحلقوا وتحللوا التحلل الأول والأكبر. الله أكبر. ما ضحى لله مضحي ونحر. الله أكبر. ما أتم الحجاج مناسكهم ونالوا الجزاء الأوفر. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد ربنا على ما يسرت لعبادك من الخير والأمن والأمان، وعلى ما هيأت للحجيج من راحة وسلامة واطمئنان. لك الحمد كل الحمد لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أجدر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بشريف السجايا وكريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا إخوة الإسلام في كل مكان، أيها الإخوة المسلمون في أم القرى بلد الله الحرام، حجاج بيت الله الكرام، خير ما يوصى به الأنام تقوى الله الملك القدوس السلام. فاتقوا الله عباد الله في السر والإعلان، وزكوا بواطنكم من الأوضار والأدران. اتقوا الله في الغيب والشهادة تحوز الحسنى وزيادة. أيها الحجاج الميامين، ها قد أنعم الله عليكم ببلوغ هذا اليوم المبارك الأزهر، وشهدتم بفضله ومنه يوم الحج الأكبر والمنسك الأشهر، يوم عيد الأضحى المبارك. اليوم الذي يجود فيه الباري جل وعلا بمغفرة الزلات وستر العيوب والسيئات وإقالة العثرات وإغاثة اللهفات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات وقبول التوبات. طوبى لكم أيها الحجاج الكرام، ثم طوبى لكم ما تنعمون به من غامر الإيمانيات وسابغ الروحانيات. دموعكم لرضوان الله مضطردة، والضلوع منكم بالأشواق متقدة، والدموع والإنابة ما يكاد يذهب بالمهج ويأخذ الألباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. عباد الله، من الشعائر العظمى التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم في هذا اليوم الأغر المبارك شعيرة ذبح الأضاحي، اقتداء بخليل الله إبراهيم ونبي الله وحبيبه محمد عليهما الصلاة والسلام.
إن الأضاحي عباد الله سنة أبيكم إبراهيم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله عباد الله وضحوا تقبل الله ضحاياكم. فقد ضحى عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أخرج البخاري من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ويبدأ وقت الذبح عباد الله من صلاة العيد، وينتهي وقت ذبح الأضاحي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، لقوله عليه الصلاة والسلام: وكل أيام التشريق ذبح. أخرجه الإمام أحمد وغيره. ولا يجوز التضحية بالمعيبة عيوبا بينة، لما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويعتبر في سن الأضاحي السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الغنم 1/2 سنة. وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه. والسنة أن يتولى المضحي الذبح بنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة بيده الشريفة، ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر الباقي، كما جاء ذلك في صحيح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن السنة يا عباد الله ألا يعطى جازرها أجرته منها، ومن السنة أن يأكل منها 1/3 ويهدي 1/3 ويتصدق 1/3، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أمة الإسلام، اشكروا الله على ما هداكم لهذا الدين، فلقد كان الناس قبله في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، إلى أن من الله عز وجل، ولله الفضل والمنة، فأضاء الكون بشمس الرسالة المحمدية على صاحبها أزكى صلاة وأفضل سلام وتحية، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكان أساس الأسس وأصل الأصول في دعوته عليه الصلاة والسلام وركيزة مرتكزاتها وركن أركانها توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بالتوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، ومن الأمور المهمة
التي يجب أن يتوارد عليها المسلمون في موسم حجهم المبارك ما تميزت به شريعتنا الغراء من منهج الوسطية والاعتدال في كل أبوابها ومقاصدها، فهي وسط في الاعتقاد والعبادات والمعاملات وفي كل شيء، لقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلا إعناد ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط ولا مشقة ولا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولما انحرف فئام من المسلمين عن منهاج الوسطية والاعتدال ظهرت فتنة فاقرة يقاسي المسلمون جراءها الكروب، فتنة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، ألا وهي فتنة التكفير الداعية إلى الخروج على ولاة أمر المسلمين وإثارة القلاقل وزعزعة أمن الأمة وشرخ صف جماعتها. وأسباب هذا الضلال فهم منحرف أحادي لنصوص الكتاب والسنة، ولله در الإمام العلامة ابن القيم حيث يقول: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. الكفر حق الله حق رسوله، لا بالهوى أو برأي فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. إن الذين يؤلبون المسلمين على ولاة أمرهم ابتغاء الفتنة والفوضى ويسعون في الأرض فسادا وتدميرا وإرهابا وإرعابا وتفجيرا واستحلالا للدماء المعصومة من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين باسم الإسلام أو دعوى الإصلاح زعموا، لما هم عليه من أبطل الباطل وأشده تنكبا عن دين الإسلام. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله أكبر، أي وعيد وتهديد أبلغ وأزجر من هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا، أخرجه البخاري. وهل يعني الولاء والبراء اتخاذ المستأمنين والمعاهدين والذميين غرضا للقتل والترويع وسفك الدماء وتناثر الأشلاء؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والآية دليل على سماحة الإسلام ويسره ووسطيته واعتداله وموقفه المنصف من المخالفين. إن قضية التكفير الخطيرة ناجمة عن انحراف وغلو، وقد نهينا عن الغلو في الدين لأنه سبب هلاك الأولين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، والغلو مذموم في جانب الوجود والعدم والفعل والترك، كما أن الإرهاب مذموم في الأسباب والبواعث والمقدمات والنتائج والأفعال وردود الأفعال. إضافة إلى أن امتطاء صهوة تكفير المجتمعات يبعث عليها جهل مركب في فهم مسائل الدين، وقد بلغت هذه الظاهرة حدا يوجب التصدي لها من قبل أهل العلم بالحجة والبيان والدليل والبرهان، حراسة لناشئة الأمة من الهوي في عينها الحمئة والتمرغ في أوحالها النتنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من رمى أخاه بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، عياذا بالله، خرجهما مسلم في صحيحه. إن على علماء الشريعة الموقعين عن رب العالمين والمؤتمنين على ميراث النبوة والدعاة ورجال الحسبة وعلى وسائل الإعلام ورجال التربية والتعليم أن يربطوا المسلمين وفتيانهم بمنهاج الوسطية السلفية المعتدلة التي جاءت بها شريعة الإسلام ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة وتمثلها فهم سلف الأمة
وامتثلتها بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله، فكان أن سطع بأساطين قيادتها نور الإيمان وعم الأمن والأمان، وغدت ثغرا باسما في وجه الزمان، فضلا من الله ومنا لا باكتساب منا. إن أمن بلاد الحرمين الشريفين قضية لا تقبل المساومات ولا تخضع للمزايدات والمهاترات ولا تهزها الزوبعات، وقد بسط الله فيها أمنه وأمانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. لا مكان في هذه البلاد المباركة بإذن الله للعنف والتخريب والإفساد والتأليب والترعيب. أمة الدعوة والإصلاح، ومن القضايا التي يجب أن تتواصى بها الأمة وتحدد أصولها وضوابطها وتتخذ عنوانا للترابط وتجاوز العقبات والتحديات، الدعوة للإصلاح الذي هو وجه من وجوه حكمة بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول تعالى على لسان شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والذين يتوجهون شطر الإصلاح المعتبر ويحملون لواءه لهم رجال بررة يسلمون الأمة إلى ساحات الخير والقوة، ولا يقود هذه الركاب إلا كبير الهمة مضاء العزيمة، وسيكون الإصلاح مربحا ومغنما إذا انطلقت الأمة فيه من إصلاح ذاتها والنظر في عيوبها وتهذيبها وأطرها على سنن الهدى، وأتبعت ذلك بإصلاح الأسر لأنها نواة المجتمع. وسيكون الإصلاح للعلياء مرقاة إذا بسطنا ظلاله على المجتمع والأمة بما تقتضيه المصالح الشرعية من التدرج والرفق والأناة ومراعاة فقه المهمات والأولويات. ولما كانت الأهواء تجمح والمدارك تختلف وتتفاوت، كان لزاما اعتبار صلاح المصلح وصفاء منهجه واستقامة آرائه. إنه إن انبرى سفيه غير فقيه ولا سن موتور يزعم الإصلاح بشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة فإنه داعية فتنة، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ويؤكد هنا يا رعاكم الله على الجانب المزعوم للإصلاح الذي يركب مطيته بعض المزايدين على الشريعة وذوي المغامرات الطائشة والأطروحات المثيرة المتسمة بالمخالفات الشهيرة، واللاهثين وراء ركوب موجة حب الشهرة والظهور، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أمة الإسلام أيتها الوفود المباركة تعيشون هذا اليوم على ثرى هذا البلد الأمين الأفيح سرور العيد وأنس التعارف والتآلف، وتنعمون بنسائم الرحمة والأخوة الإسلامية في هذه المواكب المهيبة، ولكننا نذكر في غمرة الأسى بأن أمتنا الإسلامية لا تزال تتجرع المآسي والحسرات وتتلقى الويلات والنكبات، القوارع تنوشها من كل حدب وصوب، والخطوب تأمها من كل مضيق وطريق، تبددت قواها وانفصمت عراها، وحيثما أجلت النظر أدمت عينيك وقرحت فؤادك نوازع الأشلاء ونزيف الدماء واغتصاب الأرض والعرض، والعدو المتربص يجد في خنق أنفاسها وتجاهل قضاياها، ولا مخلص من هذا الواقع المزري إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتنادى بالوحدة الإسلامية. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن لا تربط الأمة ولاءاتها وتوجهاتها إلا لعقيدتها وثوابتها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي هذا الموسم الكريم ملتقى العالم الإسلامي من أطراف البقاع والأصقاع، يجب على الأمة أن يمتد بصرها لتعي جيدا موقعها من ركاب العلياء والقيادة، ولتعلم
أنها أمة الخيرية والشهادة على العالمين، ولتعلم أن مسؤوليات جساما تنتظرها كفاؤها الصبر والعزة في ابتدار لأسباب النصر ووسائل الظفر، مهما كانت قوة العدو قاهرة. ولا ينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنه لا سبيل للغاية المنشودة إلا بالأوبة العملية الصادقة إلى نور الوحيين الشريفين واتخاذهما شرعة ومنهاجا، وإننا في حاجة ملحة إلى أن نتمثل ذلك كل بحسب ثغره من الأمانة والمسؤولية على كل صعيد، سياسيا وثقافيا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا وإعلاميا وتربويا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، قضية المسلمين الكبرى قضية فلسطين والأقصى المبارك، المسجد الأقصى الجريح المعنى، قضية فلسطين المسلمة التي تسام العذاب والدون، والأقصى الملوع الذي يقاسي مرائر العدوان والهون. فليت شعري كيف تطيب الحياة وأرضنا المقدسة مسرى إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام في يد المحتلين الغاصبين. إن على الأمة الإسلامية أن تتحرك تحركا جادا لنصرة قضايا المسلمين في كل مكان، لا سيما في الأرض المباركة فلسطين، وأن تسعى لإصلاح حال إخواننا في بلاد الرافدين. فالله ناصر دينه ومعلن كلمته، والنصر للإسلام وأهله طال الزمان أو قصر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا حجاج بيت الله، واعلموا أن التقوى سبب القبول وخير مطية لتحقيق الخير المأمول، إنما يتقبل الله من المتقين. أيها المسلمون، إن من مقاصد الإسلام السامية تهذيب النفوس من الشح والأثرة، والإحسان للفقراء والمحتاجين والملهوفين والمنكوبين. يقول الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وهذه السجية المنبثقة من سماحة الإسلام وجوهره تأس الجراح وتداوي القلوب وتخفف البأساء وتدفع البلاء والضراء، ولا غنى عنها لأي مجتمع ينشد المحبة والوئام. ولن يتنكر لذوي الحاجات والعاهات والفاقات والمعوزين إلا غلاظ الأكباد قساة القلوب عياذا بالله. وشريعتنا الرحيمة حذرت من ذلك أيما تحذير. أمة الإسلام، إن الأعمال الخيرية والإغاثية بصنوفها المتعددة جزء لا يتجزأ من منظومة شريعتنا الغراء وحضارتنا المشرقة اللألاء، هي الكف الندي والبلسم الشفي وطوق النجاح للمجتمعات والملتقى الإنساني للحضارات، ومن ينتسب إليها يسمو سماء المجد شرفا. قد تخلى عن الذات وتجاوز المصالح والأنانيات
عاش شمعة مضيئة يبذل الخير للغير، وإذا طوي بساط الأعمال الخيرية وأفل نجمها وعطلت قوافلها حلت في المجتمعات الكوارث والنكبات، وانتشر الفقر والعوز واستشرت البطالة، ولا غرو أن تجد نماذج مضيئة مشرقة تنطلق من ثوابت بلاد الحرمين حرسها الله ونسيجها المتميز، فلها القدح المعلى والدور الرائد المجلى في ذلك كله، وما هي إلا شكر للمنعم على إنعامه وآية ساطعة على كرم أبنائها وزكاء أرومتهم ونبل معدنهم ومحبتهم للخير وتفانيهم فيه بحمد الله. ولن يقبض أياديها البيضاء في إسداء الخير للناس وبذل الندى والمعروف وإغاثة الملهوفين ولو في أقاصي المعمورة كما هو واقع الحال بحمد الله، تخذيل الشانئين وحملات المغرضين ومحترف الإساءة للبراء الخيرين، مما يؤكد وجوب التصدي الحاسم والوقوف الحازم للحملات الإعلامية المغرية. وذو الفضل لا يسلم من قدح وإن غدا أقوم من قدح، والله المستعان. وما الأعمال المشرفة التي قامت بها بلاد الحرمين الشريفين تجاه إخواننا المسلمين المنكوبين بالزلازل والفيضانات والمد البحري مؤخرا، إلا نموذج مشرق على الأيادي البيضاء التي تسديها لأمتنا الإسلامية بل وللإنسانية جمعاء. إن على الأمة الإسلامية أن تضطلع بالمشروع الإسلامي الحضاري الذي يضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات المهمة والآليات العملية والخطوات التنفيذية الجادة لكافة القضايا والمستجدات والتحديات، لا سيما قضايا الإرهاب وقضايا المخدرات. إننا بحاجة إلى أن نعالج الجهل بقواعد الاعتدال والوسطية والتخلص من الآراء الآحادية والاجتهادات الفردية والفتاوى التحريضية، لا سيما في قضايا الأمة الكبرى والقضايا المصيرية. لا بد من وضع ميثاق علمي عالمي عال للإفتاء يحقق المرجعية المعتبرة للفتوى في النوازل والمستجدات المعاصرة، كما لا بد من وضع ميثاق عال للحوار الحضاري بين الشعوب تحقيقا لحوار الحضارات لا صدام الحضارات، تحقيقا للمصالح وتكميلها ودرءا للمفاسد وتقليلها. وإن من فضل الله وكريم ألطافه أن ضمن المستقبل المشرق لهذه الأمة، فلا مكان لليأس والقنوط ولا مجال للتخاذل والإحباط، بل جد وعمل وتفاؤل وانطلاق واستشراف لآفاق مستقبل أفضل صلاحا وإصلاحا. ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أمة التعليم والتربية، مباهجنا فهي التي تمثل محور الثمرة التعليمية والتربوية، وفي ضوئها تتكون مدارك الأجيال واتجاهاتهم، وبها تتعلق الآمال في الإصلاح الفكري والعقدي والاجتماعي، وهي ولا ريب من الأهمية بمكان في الدلالة على رقي الأمة أو انحدارها. ولئن حدقنا في مضامين تلك المناهج ومعانيها وحلقنا فوق مفرداتها ومبانيها لألفيناها بحمد الله ومنه قائمة على الكتاب والسنة، مستوحاة من هدي سلفنا الصالح، مواكبة لتمدن العصر وتطوره، في غير تبعية أو تقليد أو ذيلية. نقتبس من علوم الحضارة المعاصرة ما تؤيده شريعتنا الغراء وننبذ ما سواه. أما الافتراءات التي ألحقت بها وحامت حولها فهي أوهى من أن تتعقب أو تنتقض، وتحوير المناهج وتنقيحها مما يقتضيه توثب العصر ورقيه، لكن مع التمسك بالثوابت والعقائد والمبادئ التي لا يمكن أن تتغير طال الزمان أو قصر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، فئة عزيزة على قلوبنا، تلكم هي فئة الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم
وزدناهم هدى، فئة تعد بحق مناط آمال الأمة ومعقد رجائها، فلا بد من العناية بقضايا الشباب والحذر من إغفال قضاياهم، لا بد من فتح الحوار مع أبنائنا وأحبابنا وشبابنا. إن التجافي عن محاورتهم وتوجيههم وإرجاء الحلول لمشكلاتهم قد يؤدي إلى فساد عريض في كل مزلق خلقي وجنوح سلوكي وانحراف فكري. لا بد من تحصين الشباب من لوثات العولمة والتغريب، والحفاظ عليهم من تيارات الغلو والتكفير. وما فواجعنا التي كابدناها منا ببعيد، لذا فإن الحاجة ملحة لأخذهم بحكمة العاقل الأحوذي واحتضانهم وفتح الصدور لهم واستخدام أمثل الأساليب التي تلامس أفئدتهم وتوافق فطرهم، لنثوب بهم إلى رحاب الجيل الإسلامي المأمول. ولعل ذلك يكون من أولويات الحوار والإصلاح الذي نفحنا عبق أريجه بحمد الله، وقام داعيا إلى منهج الوسطية والاعتدال والمطارحات الشفيفة في الآراء دون مواربة أو إغضاء. وإن منهج الحوار ليحسب للأمة الإسلامية وثبة فكرية وحضارية تحكم نسيج الجماعة المسلمة وتعبد من وحدتها وتآلفها، ومرقبة شماء تستطلع في شموخ آليات التحدي في الداخل والخارج في هذا العصر المتفتق على متغيرات خطيرة ومستجدات لا تعرف التمهل. لا بد من مراعاة آداب الحوار وضوابطه ومنهجه وأخلاقياته، حتى لا يتحول الحوار إلى فوضى فكرية تلحق الآثار السلبية على البلاد والعباد، وألا يتخذ الحوار من ذوي المآرب المشبوهة مطية للنيل من المسلمات والمساس بالثوابت. أمة الإسلام وسائل الإعلام لها دورها العظيم ولها مجالها الكبير، عليها مسؤولية عظيمة وعبء ثقيل في بسط قضايا الأمة والسعي للدفاع عنها وحلها مع كشف هجمات الأعداء المسعورة، والوقوف بحزم أمام حملاتهم المحمومة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن ديننا وعقيدتنا. إن بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المتهتكة تثير غارات شعواء من الشهوات والملذات، تضرم نيران الفساد والإفساد، تزلزل معاقل الطهر والفضيلة. إننا نناشد أولئك أن يتقوا الله في قيم الأمة ومثولها وفضائلها، وأن يبقوا على البقية الباقية من حياء لأهل الإسلام. إن استحواذ الرذيلة على جوانب من حياة الأمة عبر تلك القنوات يعرضهم لأخطر المهالك، ويفضي بهم إلى مهاوٍ سحيقة من الظلم والظلم، خصوصا وأن كثيرا من القلوب خاوية من اليقين والخشية، وهما خير عاصم من قواصم تلك المستنقعات الوبيئة. إن هذا الواقع لمن أنضى الأسلحة التي انتضاها أعداء الأمة وبعض أفراخهم من بني جلدتنا، ومن يتكلمون بلغتنا للقضاء على ما تبقى من شأفتنا، وحسبك من شر سماع. فيا إخوتي في الله، أين عزة الغيرة والفضيلة والحياء؟ بل أين صلابة العقيدة وقوة الإيمان؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا إخوة الإسلام ويا حجاج بيت الله الحرام، اتقوا الله عز وجل، ولتعلموا أن مما يدعو إلى ضرورة وجود الإعلام المتميز الالتزام بميثاق شرف إعلامي إسلامي يتقيد به جميع ملاك هذه القنوات الفضائية في إعلاء صرح الفضيلة. وإن لكم في الإعلام الإسلامي الهادف الرصين المرتقي في أدائه، المبدع في عرضه، النير في فكره، المتميز في طرحه وأسلوبه، خير بديل في تمثيل الإسلام أحسن تمثيل لمواجهة التحديات والعولمة الإعلامية والثقافية المناورة.